از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب.

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مروراً بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدلانية والتركمانية والسريانية.

أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبخال.

تستقبل أربيل سنويا مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

ساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان مختلفة.

0: السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول
1: طبة المياس هنسمعها بصوت برواز حسين من كردستان العراق.

0: لحظة لحظة
1: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية؟ جاية؟ يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
1: بابل.
2: من كردستان،
1: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابوي اقول لكم على شغله، والله بقول لكم على شيء، انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني، انا يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز، احسنتي
2: برواز.
1: الله عليك.
0: لحظه برواز.
1: اسمعوني،
0: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا. اول شيء انك انت موهبه جيده، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاكي اليوم. عم تفهمي كلامي؟ أوكي. أسعدنا بالبداية بأنك أنت موهبة جيدة، وأسعدنا أكثر أنك أنت جاي من كردستان للعراق. هذا البلد، هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية، وبعتقد أنت بوجودك بأرب آيدل ساهمت كثير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي. انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه، كردي الاوف الاهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فانت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
1: برواز
3: أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
0: بالكردي.
3: بالكردي.
0: بالكردي.
3: حب غني معي.
4: دان ودانبيش، هنار وهنرمان، هالبست وهالبستوان، دانجي قامشلو وهدار بك، دانجي قامشلو راديو قصريا انترنت، هيب يعمل.

تراب درد خلق مال حالو تملي الدنيا لك شامي مشور الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتناتك كوسي جرقية تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيوي كمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدو بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه فیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تا یه

وك بهشتا كعلا نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيرا پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخودان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

معلم خراب. عيد البرا قردان لطيف، وينازك قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزر معلم خراب.

0: الجريري قول وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزه
1: شلون شاي العنزه
2: الوزه الوزه
3: والله شوف كوزل شاي الوزه
2: جريبي الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزه لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزه قرديش تبهورناكي ده قدحك شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاية الزروكا هبه وكا طيارو نك نشنا قدحي بقزا الوزه
4: Your cops are

واخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجير قي تراب بسمي يمي بدست يفدو بني زوزاني مدر باس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة يا تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن در باسكريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

از معلم خراب عيد البرا گردن لطيف وين ازك قامت اليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زجاج وين ازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وين ازك دلي هجار دش خواندن گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب

0: الجلالة قول وتقول الجلالة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنون تسوي الشاي
2: لا يا تشريفي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريفي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قادش تباورناكي إذا قدحك تشاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

0: Ya Allah, ya Allah. Hırvat. Ya Allah, ya Allah. برواز
1: لحظة لحظة يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية؟ جاية يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم
2: جاية من
0: بابل
2: من كردستان
0: من الحدائق المعلقة جاية من العراق والله يا ابوي اقول لكم على شغله والله بقول لكم على شيء انت احساسك يجب ان يدرس احساسك يموتني انا يموتني احساسك لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس احسنتي برواز احسنتي
2: برواز
0: الله عليك
1: لحظه
2: برواز
0: اسمعوني
2: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا اول شيء انك انت موهبه جيده بس اليوم فرهانك كان معاكي فرهانك مش معاكي اليوم عم تفهمي كلامي؟ أوكي. أسعدنا بالبداية بأنك أنت موهبة جيدة وأسعدنا أكثر أنك أنت جاي من كردستان للعراق هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية وبعتقد أنت بوجودك بأرب آيدل ساهمت كثير لربط كردستان خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية فبحييكي
0: طبعا
2: انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه كردي الاوف الاهات اللي قلتيها متمكنة من اللي بتقوليه فانت موهبة جيدة جدا وبقول لك برافو برافو برافو
0: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي وأنا حب أنه تعلميني غنية
2: بالكردي
0: بالكردي

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

في قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدلانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام قبل

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبيخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

البحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان مختلفة.

0: السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول
1: دان ودانبيش هنار وهنرمان هالبست وهالبستوان دانجي قامشلو وهدار بكر دانجي قامشلو راديو سريع انترنت هيبيا مبنى.

سيدايم جي دستورة أبنية تردستي خانم ساندي جترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادة جتوم جياني جي مرشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيب بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو شوفانا دي برفا قريب

0: شادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مكورة بوريتا بتنجر بودلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي بودلو
1: سي هاوة دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كلين دبر في هر دباري باهوزة چلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولات اي هبار ريشا مدوره چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتين بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدان نمايه بالدليل من ميدان جبوه هر شو

بابي وخي يبررون الوضع مغربية تراب درد خلق مال حالو تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتناتك كوسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

0: جريري
1: قول
0: تقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزه
1: شلون شاي العنزه
2: الوزه
3: والله شوف كوزل شاي البزه
2: جريبي الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزه لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزه قرديش بتبهورناكي اذا قد حكي شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاي تجزروكا هبه وكطيارو نك نشنا قد حي بقزه الوزه

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردي مقرانة اي برابرينا مفكورة قوليتا بتنجرب وذلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر زليل ونائي بذلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مباب ريكتي لي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزة جلا بطقتنا مجهر شر كناري واري مولاتا اي هوا ريكا مدورة شار هاوي المد الزو كلاش انتك دانا دجمن مجهر رات قتيل انبر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نما يا بالدليل من ميدان جبوه الفتاة

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دبي كوتا كوزوره